0: هيا في خشيك وخرج عليها. رفت بالي يديك وخرج عليها.
1: بنحفظ.
0: لا لا لا قلت لك رفت خشيك وخرج عليها. لا يسال عليك.
1: ايش ديجا في
0: مباجاج مكاسب؟ أنا ما الأربع.